0: شلان قولي بان باخرتي شو مو عدنا عودون زيت فلتين زيت يقين سب شهان استاد تبالكسي ويا وصف كله
1: كم مستبو ودي مود ما كم زحوي وين احب اربط ودي شهان استاد امان عايز برهان
2: ايه ماما شهان استاد حتى تالوني
0: حتى تالوني ديلي داي بالكو اكتا اقاولو قني ناي شهادو تبليخا وي ناي حبر قربت ودي يبرهاني دوت بلا يلا
1: وي برهان انت ما ندي
0: وا انت تبرهك قحلك قحز بلاك شوت قرنا ما انطب بك اخذ بالو
1: وا
0: و
1: شويت اندا ما تكم انطب مو انطب اطب مو خاني اذا ابي التعابي هاي كم سدنات تنجرني ما ما دهن الزربه نبزيد اللي تبسدي حاوي انت اللي خي حمو متيها
2: انت وين المنتي يا رسي انا ميكال يلا
1: ميكال وزال عم نخص معك
2: صبو نايت مالي ثلاثه فلول كلتا شحال نيران انا اجي حساب تبعي لي اوكي
1: حسا مال سلك
2: دحان حزيه
1: يا انيله
3: وا اضحكوا لي لازم شهر بتزل على وعقير كندي راس تاريخك
4: انت يا اخي زل على وعقير كزربا
3: انت ما ندو اتخافي رز وصموت وي وعد درجات تاعو اذا تحت واي درجه موت نبعل نايلون زعما نسولو جراتين انت كملو
4: تو هو مو خلو ودي
3: اوه تما اكل اي مقدمه نبعل بوليسر هاري شوف كنت كملو خلنا اتزل على دمر مع الجنسي انت كملو
4: اوه انت زممن مس نغرنا انا هفلطو
3: واي انت رتا سلازي حاتتنا اي زبال كي حاتت كارو فلاتي بفلات
4: اي فلتني
3: سلازي حجي ممكن بالبلي حجي تفلتي تحرك اخلان كستارن كله بفلا يسلم تخوين وش تي اختارت له كم قال لي تحري ما شفت
4: انت حق غبا اخي زي ما بوش تستارني راس بس تشفنتني يا
3: مرات تشفنت هو تحرك اها مش اربع تخفالات يزلوه كواليتا اجيكا مخففي ازر ما بعبي انت تحزن دول اخي
4: اكيد انه يحزك له هو
3: هاي كواليتا اجيكا عندما نخش امره اقربا سلازخونو اقلب يدليني كان السر كلنا لما هادينا هابلع من تحتي تقطط دبل لما السر يزلنا
4: أتي كاب حجنا عيكم زلك تستمهر نس قدم يلك ما تغني رتبة غنس أزغل أنبيم ترخبة
3: دعند عند تحفتي ملبب مخلاك كوي
4: هو أمت ملبب مخانك واحد ده دحرك أبو على باب خ بجك خامتش تشرت بحال كده نكو أم زي كده نغينا
3: حاوبي كم شهر سبع يزبلا دحرك أم بزحت وزي بعد لا سلس خدن كم شهر بعد لا ما مكيتيو أنتي سوق يا مالي فاسس خدان بركندي كم تشاتو كم حرارك نيت
4: هو أنا دو أنتي رادة ليخي قنت أملاخ بعلو أجب أجيب لي إيو بيكران بعلي إذا استارر بخانتون كاسون كأب علي إذا حد
3: أنت على أنت ريزة كم سألت استقريبه نع حد بك خيب لك
4: واي زي ما لنا دي خينو مالك بصراحة أتوني من بعلي سين أقدم نفسي حد بزوم سبلم عباي كلا تغرب لي نمت عيتو الكوس ونفسي حد بك يا يولن
3: ترد تسحق الله أما نقطك أدار بالكي
4: أتسخن دي زرباغت كوم ليغي إزي أسحج سنتين ملغتي أزلاتا
3: أنت حسابي أمو صراحة وعيدو أمور ما خي عرفة نام حساب قول عخاتهم كلوكو قالوا بقالوا قول عرسي حمسان حميز بلاك زلو كام ساخن منتاي زي حاسب كوم يدو الزارة مزوكو ياقون دمام على حالي فحاسبو إزوكو نزرو دو على صفعيدي
4: واا بلا أنس بخوم يتأمتكون
3: واا رو تخطمتي ألاكي أتوكي أحبت جغناتي ساتكم سالي
4: واا أتقلع ندي تاتي سلسل مسؤول كندي اي حيله قلعو لي دزلو
3: ادنتكو كينو قلع مولا نولاد كاب كل شونه هادو بوقع غير كان اي مقرات حلاف نزف عدل
4: اتنا بينا بيقتبل يزل الخزره بس قلت كاب ديو
3: روتا نعاهم زعبا ادنت اي تنغركنا نسخات كندما اوش تخنزلو تصقع فلتكنا كاب قدمات حيسكا غوال نستيتي ام حضر الجزان سو عين تخون كله سو عيد مهارينو قلبيتو عط دحنتا يوحس اذن ما بتوفطرو استعدلنا بهرا ونسرح ففل
4: واي سلس جهيري لكي ابزا زلخوا همت نزت بلي زلخات وقطوك سمع زخل اذن يبلي نعوز جهيري
3: كنعوت
4: لي نعوت لي نعوت لي نعوت لي بتخلك
3: خلي مو مالي بالفصل
1: واه باخن بحاو بونك حمان

Ой, это солит. Сказали. Хорошо. Ой.

0: تعال انت اصغر تمزي لك هذه خمسة كتكي
1: طويلين
0: قديت من ذهب انت اخوي انك اصغر عريك كاري اخير كاري انت خبتر ما دي ديوغا هززك بلالك
1: انت خبتر ما دي هززت بلالك
0: جبا ملزا غيار تقونك انت هزي ابا حانت جبا سوري حمودي تتقبر مود ما خاب عف مراخز وطس تمسك
1: لا هاتغاني تسوي جدي بتحت اصبص الى اخبيات
0: الناس قول بجي خليك دالا وندر خيد كام حساب جنزب مخفال قوت قوت عتبل
1: اي اب دالا وندر خيد كام حساب كوري خلي خاصه كام مغازي ما راي ليش معلين تزي كوينسي كابنا يغزا حساب سي انت يزف له نغرا
0: هينا ميلكا يا وحشاكي ها زي اخدامك حج انت مسيله راي ارغا كانسر زحمه ما تمثل اسكت فودر انت اسكت جوبا الى كادي
1: اخبي هذا مغيران
0: لا عين عيني ينبرع هذا انت لا تصبق في تولقا وين استقبال
1: البعراق ويا لا قرماد كون كان بر يا خلاص انتي ابر ما دي خاتم طلت البيزي بالبات لا تاسي انت كون كا ان دخات هذا تعدل
0: تاي مو فلي طيل كان هو صحيح نفسي مقبار ابي انا قاعد حجي قد تسلسته بعد لا هو الى دي حسب ادن نعمل ابا اقول لكم اللي شخص عيدك اخرو بالبقى نفسي مقبار
1: انت انا نايت من حلقه
0: هرا
1: انا سلا عدلين سلا تعرين يا خلاص سانكو بالله اتبر ما دي هذه دي دول بعد لا تاس ان دخاتاتي تعدل
0: انا ان دخاتاتي توكو بندي كما غادي مزيدك
1: زيد تخدونا بعد لا تاس ارمادي خمس وا حليف انت يا خابسلك ان دخاتات انت عدل كاين صقومات نعدل كاين غيري خلاص تمرق مالسي ها ولاد كاي خدنكات بعد
0: وما انا خلت صقوم كيلس انت حقبري عدل لي نزلغا اب ارغانا يكولد
1: انت هو مالسي دي كونكسي زولد كاين قلب بوملتا
0: من انت بعد ما نقلب بوملتا واي انت ادي خري خلك خبرت حطيبات نقص ابزوان زخاري خاصات كن عدلنياتات كوين كن بعلى حطيبه طومي قات نقص ماشين تمايزات الكن تقولكوا زايد لا تني ازن ما هنا يسرح وينيو ماشين زح صبت ولا زنقص تصي نحنا عطيفنا عندنا ابر ماري نقمطو يتبلن
1: منز ماشين تحطبت انك عطيفه مقم ما سمح يقاو زيد ولا بجمعوا
0: ورقه الزهرب قلات انت لي اسي حنا اخذت لك خمسه عب قداي زبرصي ها هنا ايدا الياس بمنيات الزهر
1: هو يقول سمع عندي هجي اكيد انا خمي كمي خمي
0: اكيد انا كابتن ده لو نضرب بعد لاي كم صاي بدحري روتا قالي روي كم تشا ستار الليل يا لهو تقام تشا حزن الحر او تتلبي بنا ابو دكر هذا تلبي بنا انا قداينا
1: الحر يا لاي دون كاين ترى
0: هو جن تاي كنقبر انا نعخا كقرمك صاقنا انا عي كتشماق قنيخه تمام
2: سمع عنده ولا لا اذا حط ايت ماشين ما توحيدات بلاش حقي
3: كدن كدن بزي حماين توحيدوا اتا تشكركر بالحس لذ خبدا ناي ميليشا ويك اناي ململ صقمات يقاطمو مشكركر تقالص
2: وا ابص ما ايت ماشين بالحت بهال بارت اللاله
3: وي اتا ستو بالحت مالتي كو اتا تشكركر مالتي مالسي تا موتور لسان دي ابطب كلنا تحصبلنا نتا صمو ايت قامو بغبو خدينا هنتقمل لنا مهنا اتا صمو ايت زيت خدينا كان بعل كالسي بانتي اموتر يطمطمو مزال خلوه
2: ناتناكو حرك زي تبالاش تفلت يعني انت روح هنا مسلكو ما زري اذا ما زو ما زو ما زيتي نت خداونتي ناي فازو فازيتي نت جوباتات كيف تشت ابت ماشينات ياتو
3: فازو فازي ها اب جبو مفاتحين قال ملتات نقمت قول
2: واي انت مفاتح تراي ما عطنا ناي تشكو انت سناتي منبر او بشيلو
3: واي نني خمسه حصا وندا انت خبر اب جبو اكيبو أتا تبغات حالي إلّا من دقيقكم؟
2: شدي؟
3: ما تحت أويتكم ده تعرّر ما زيغة؟
2: تحرّر أنا تزور حزو حاجوجو بسبلس فتش وتبركس ما عاد سناتي ما وتشين.
3: سمعن لو ستحاول أنا سي ولد دخان ما لا تعب وانا دخان أنا نصفات وخينا ميم تسمعني كم يوم؟
2: مرة أصلي كم عينت حبشت فقرات كوينا ميم بسمع خمسة لكي ولا بقينا تخواريهم أبي أقدر ولا بأس تسانيحهم تحرس عاد مجلس تيركا كير كير يوم سحقت سانيح خلاص.
3: تعدي لهم أمو بيتكم ده أبيت سحقن حقو سناب لأن
4: وا متير نايزم سب حدار نتايديو
3: مقدار نقدر زي مقدار أبسم مغز زي مغرقار نتنع
4: سخات تعي حدار قاها تعي
2: ده حركة أبابا نماما مرة إذا سحقا كرتمي لها سحقا لها حقو السيزو ما ميتي سحقكي نو تصهي خيم سحق هتان كويزو لها
3: أسي مو مغال أنت لا تملسلو
2: نقو سي منش حقو سي السخا سبانكو عناتي كونكا تولو سخا
3: حري كوكوانا ريوه اللوه هرا بابا هم طيبا
2: اتقرعي
3: وي نقر فعيلا ادي خلاتي تقول
2: ትሕሾ ኣታ ዓንኩራይ ፃፀ ትብሎ ሰብ
5: ሰላም ረሃዋ ዋልም
6: ሰላም ኣብሓንጣ
5: ነልጊ ኣብ ሰዓተይ ከተፍ
6: ንሕና ድማ ሓፂብና ኣፅፊፍና ኣስታሪርና ኣዳሊናልኩም ኣለና
5: በዚ ዓንድየ ዝፈትዋ ዛ ትካ ርኢ ክለካ ኣብ ሰዓታ ኩሉ ኣፃፍፍ ትብሎ ብሮንቶ እቲ ሕማቅ ክዳን ካብ ዝምፅኻ ርኢ ከትትሕፅቦ ነርካ ካብዚ ዳር ትርኢት እዚ ምድሓነ ነይሪ
7: ክላስወል ስምን ዶዛ ጓለ ምስ ሓንጣል ዓንቲ ወይ ተካትዕና ኒና ባድላ እዚ ባድላ ኣብ ገዛ እንተተሓፅበስ እንታይ ፀገፍ
6: እሂድ ኣብ ገዛ ክሕፀብ ንምንታይ ለና ስራሕ ከፊትናዮ
5: ኣበይ ልዎ እዚ ዳሕርታይ ድ ክብለኒ ፀኒሑ እንዳላውን ድርሲ ታይደይ መጋያፂ ንርኣዩ ክብለኒ ፀኒሑ
6: ጌጋ ርዴት ንሕና ከመሰራርሓና ንስረ

0: اقوى. انت حفتي بوجهك كل عشرة بتبلي قبل ما افتحك عزيف حالي بكاري قامت سكنيال سال لقدي في الكلف اسكم بلاسيني ساعات صالون كي رفع علوها في
1: اوي انا اوفسير امو فرت بنزيني نافتي تعبري خلا
0: ما قبلها خطر اي ديخة نسو قيم كم بلاسين تخدينو ممتو عدت قبلها ديخة واع كي تحسبيها
2: امو زر اجربا يقربا تبليني
0: زابر اتو رغينا عدي راتي ليلتو جربا استقنط او تيختي خدبا الوا مسيلو واس كير كيري لسعاق ايلتو
3: اتا قلي امك مس كم بلاسين امك ما بتاكسد سافور بالحر يشعنة تصعر نصعر دقابرة انستي ابتا تصعر نصعر يتيقوان
4: سب بزعب نفسه بعيزي كونس بزعب خالق سب كحسبن كحلن يقول بوي
1: كم بلا سين ترايزي كونس بحلف بحلف بزي هزبه موقع عزيزي نسب كتنكف زغل نقرات مسعام سنتي بهالزي
4: هاك خاندي خمو كم لامبا بربري هزبه موقع عزيزي بزو حساب يزربش
0: هو كلا قلا نستمشالو بربري طحينا وتوس ديبا موني حنتشو حنتشو زبل دمزي باتن باتن بخلو يسمع
3: منتهج كم بقى البربر لامباسي ابو توسك تصعن يولو من ديتريتو
1: انت لا تبلكا زلا نقول السابح انت شوزه بلو انت لا اخوي نستا لها
3: وا ام حريزن كبر حقوتها مزيان عطينا زملس اديتات كتا يخونا
4: مش او توسا بحرش انا خنا نيا قحت مصعن بوتا لون اذا تبلا زلا خوي تصعن
3: ما نو مصعن
1: واحد جربانتي كا ابو توسا حاجه تزبحوا بانيروم يا
4: كفت عطوت من لو ميرنا ودي
0: بك امو حجها بحانت قاعتها زعت صوان زخفتان متين نايت حقاقست بوتاخاتي كينو
1: سلازم اتشارشات متسمى الاختسي نتصاور النكال نات خونزلا
3: سيدي
4: شادا
5: هاي رتو قالي هاستار يركيرو
6: بابي استار بيليا تاكسب لني اخاجي
5: ولكي طيب ولك لا استار يركير لي دعم ازقناكي مرقكي
7: مرق ومرق وخمان ترنع البلا مرق أمبالي
5: إدكي إيدا سلومون كبارو حوالي
7: آمين بابلو آمين تلك أكو إيتي مرق أسمر
6: آمين
5: قل كتب لي بدك إخطى حقوصي ها؟ إيتا أنت سخا بهاي حبو بابلو ولا متمن مرق ريغا سخا توقف
7: كما تجيخي لبونا هيبو نوي عدمي هاكي
6: آمين بابا مسفن
5: سكا سكا سكا سكا تقمع
7: سمعك يا هاي دقمان
5: مسمع لا سمعك كان دي قن بفلات الياس وانا بوز بي اخت انا لا يلي
7: طيب بوز بلات بفلات ببها
5: امو خمد يخل بونا هابك اخت بلا تناتي لبونا خب منتاي لغات عقونا
7: منتاي عقونا انا قلنا ياسمرت لبونا بسلة سلة مستني اتزحاشي هي بيانو
5: جاد جدا وي انت تغطر غبي انت تغطر غبي انت تغطر غبي فيداتو

0: ሕዳጋት ሓዳስ መሰልሰል ዲብ ኤሪ ቲቪ እትውቃት ቅሩ
1: ولل وديقك وفجرك غير يديكون بعدهم كمان غير يديك اتفانيهم انت ان شاء الله
2: انت لا اتحرر على الهم
3: يما يما عطت عم تريني يما عطت
4: من الحركة بتريد كويش تمام اللي هو بالكار
0: حدقات حداس مسلسل ديب ايري تي في اتوقعت قروب

0: كمزغ قلة السنحة درجاتات مفراي فيلم بهاجرنا كاب عمت ناب عمت زنبرا كوان تغنى أبز أوانقن كام معلتنا معلتي فولي معبالة سنيقو زدالو زول حوديو انت خونقن نزح الجبت حوزو اللو معبالة زحلفو مسنخلات أبتم زقور بصحفات يخون أقابا زانات وانون فولي لوطتات كري حقي سويو
1: حجي بعد قلالي أبتقو عزو انتايو كاب هوم فيديو نابس حجي دلنا يو ناب يوتيوب مدرخ زنوبرو اللو أزي قبيلي أبزي بزحت تواسات فريم بزحت درس فريم بزح فريات قريبو لعلخل جن انتايو تي بقعت نايتو ما تحساس باي عبي تقدم زنبره لتصحفو قيار جميرو مهنياتو تي مجمرياتي او اونا مسرح سلزنوركو تن فيلم تبعي لدمت قمي مدرخي تفليني خا بزيكا زرر بوي ديالوك زخونا مجلت يلن اينا برن معناتي فيلم تبعي لدت صحف درست اينا برن تحرقين ببقروب انا تمهرو بقجلة تاكوينهم انا سرحو بعلوم نبعلوم انا قنقومو استفعل عليك الهتات كبدقون انا تعدمو خدو سلس جمرو بوحدو تحن كوينو معناتي تحرزي ازي حتصرت فيلم تاتك كوادا دورو جميرون ببقعت مالتي تخلق بساتا في النت قاليو خا بتحوت واقع استسرح مالتي

0: مبل 21 ترتا كيفن مبل 28 ترتا هي مبل 30 ترتا ميرون دما مبل 37 ترتا لوم اب قطاليا ماليا ون ودي 24 عامت لاتيفاوي طغاده ماي كريستيان ب 33 نطبي مرح ارتراوين ابزا ماليا يو ال هابت اب ب 18 نطبي 30 ترتا نفتالي مبل 11 ناتان مبل 17 يافيت مبل 23 كيفن دما مبل 24 ترتا ب 96 شكل تحد نطبي يقتصلهم اب ناي من اسيات ون كريستيان يغطل بعسرت 451 كلتن غيزيم يو ال بخلت دقن 39 كاليتن ديحرو شوعي ترتا يا فيتاش اي ترتا نوفتالي مبل 10 حدا ترتا كيفن مبل 10 حموش ترتا هي ابدما مبل 16 ترتا يركبهم اب سلستي ماليا زغل زلولا تي في وتقاد ماي كريستيان ابال بايك ادما نايلو عمت زربنين لعلا قال بروخي وزلو تقاد مايم ناي حموش مدرخات عمر زلو زربنين لومي عربي بحت غنبوت ون كغطل يوم تقادم تي 120 شوعتن نطب 8 كيلومتر شوفونو مدبالهم ابزا مدرخ امبل 38.5 كيلومتر كمون امبل 69 كيلومتر ناي ماكل ناي نت فولاته كهلوايوم ناستاز شمونت اوارح بعصر تخلط عينت سبورت مالت كعوس سقري مرباب سكيت كعوس ايد اتلتيكس ماونتين بشكلتا بادمينتن سرغة تينس بايتا تينس تشيز ياتاو سبورت كمون ناي اوهود تمرتي اكالاو نامراون سنكل نازلوهم ككايت انها قطمات ابيات تمرتي زوا ماكل سبورتاو نتفتا تمهرو دفاعي حيل مغيرو اب تحتزب التيمة تصبح كرام اب ميدا ستاديوم كتما سمرا اب ساعتات كن مغطري كاف ساعة شمونت فليمو وردراتو كعات يوم بزي وتيزو لمدب مسرات وردر كعس اغري كالاي درجاء ادم عسا شدوشن لعليون كداما يتصوتا حرنت مسحلاي دك عنستيو كالاي تصوتا باركا مسدندن دك تبعاتيو كمدوما وردر اتلتيكس ناي 7 مترو ناي 100 مترو ناي 300 مترو وردر سريعو كمزلو كاب تشامفر منيستر تمرتزوا ماكل زمت حبريتا يردم حقرو فدرشن اتلتيكس ارتان علما وردر ماراتون اسمرا كم اون ناي مبرق افريكا وردر فرق ماراتون متصوع مسرح معقان رحقتا كايدو زي ناي معقان مسرح كلتي اوم وردرات علما وملك ايتا زمال الدرجان متحاز وعلم الخواف لطوزلوو اقاني رحقي ناي وردرات بنوري ويليامسونيو تسلاسيلوم زي دو افريقاوي علم الخاوي اقاني رحقي ناي وردرات اسران سلسن ميازيانا بسمرا بمتصع ماراتون اسمران ناي مبرق افريكا فرق ماراتون متصوعان اقينلوم هغورا فدرشن اتلتيكس ارتران علما نايزم عقار حقات املكيتو اب زلا اخلنا حبريتا اب عالم نفس وقف عالم الخاور درات نناتو ملك عيد رجاء زونون يوم زي كمزيز امسل عالم الخاوي ملك عيد رجاء دما نزوم اب هاجرنا زكاير ودرات اب عالم رئسهم زخالو ملك عيد توهيبوم عالم الخاوي عبيتن افلوطن نخرخبو حغازي مسرح مخانو اردينا لهم اتو نوري بزعبا زكايدو معقانا ملكيتو ابي زحو بمغلطي ايرترا حنت خبتن اب علماوي وردر اتلتيكس ابي زنا زلو هاجر كم مخانا متن ازي توسيدو زلوني عالم الخاوي مسرح معقان دعبيت سبورت هاجر ايرترا ازيو درخ مدرخ مخانو دحر مغلط اب ناي 115 كيلومتر رقد مصوع اسمرا كاب 4 كساب 2380 متر لعلي صفح بحري زديب ازيو فولي برخ زلو وقام طامريت ازيو قداسن ابو زحبوتا زير كبني بمبال اتلتيكس ازيو مچو سفرا مخانو گلیصم قتیلو ازی به هاگرو فدریشن اتلتیکس ارترا توسید زلو تبگوسو قتصالنتو مزوحس ابز حصل گیزی ارترا هانت خابتن بز حیتساتفت وردرات ات انگد هاگر کم اتخون زلو امنتو ابی مخانو دما گلیصم کیلا معقان نوری ویلیامسون ابسمران مصوعان 4 معالتا زوسده معقان رحقد دحری مزامو ابلات هاگرو فدریشن زرکبو اب اودی اتلتیکس نزنطفو شو ات کیلا تات اتلتیکس بزعبا معقان رحقد نای وردرات سلطنا هيبوم
1: باركس كبراتن كبرانن نلوم زدالنا على تاوزينا سبورت ازغتكاتل واتسنحوكم نيرو مسترف مرباتنا نقرفكم بوغاني سلام

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الجمعة الأول من مايو لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. البلاد تحتفل رسميا بعيد العمال للمرة 35. دعوة لوقف انتهاكات مرسوم استخدام الأراضي. تنظيم أسبوع الطلاب الرياضي الثقافي في نقفة. في الأنباء العالمية، روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي. ترامب ينتقد مستشار ألمانيا ويطالبه بالكف عن التدخل في أزمة إيران. وانغ يدعو روبيو إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أحيت البلاد اليوم العالمي للعمال الأول من مايو للمرة 35 تحت الشعار تنظيم العمال قوة دافعة للتنمية. وجرى الاحتفال الرسمي في العاصمة أسمرة بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات المؤسسات، حيث أكد نائب سكرتير الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد كبر أب كدانه في كلمته أن هذه المناسبة تمثل محطة لاستذكار قيمة العمل وتضحيات العمال، كما تجسد نضالهم المستمر من أجل العدالة والمساواة وتحسين ظروف العمل على مستوى العالم. وأشار إلى الدور الذي يطلع به الاتحاد في تنظيم العمال وتعزيز مشاركاتهم، إلى جانب تمكين المرأة واستقطاب الشباب، فضلا عن توسيع برامج التدريب المهني والتقني. كما أوضح أن هناك جهودا جارية لإنشاء مراكز تدريب في مختلف الأقاليم بهدف تطوير القدرات الإنتاجية. من جهته، أكد ممثل اتحاد أصحاب العمل السيد برهان قبرهوت أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتقدير إسهامات العمال وتقييم التحديات القائمة، مشددا على أن تحقيق التنمية يتطلب تضافر الجهود وتعزيز الكفاءة المهنية. بدوره، أوضح المدير العام لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد والديوسوس إليسا أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال وكراماتهم، بما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم مسيرة التنمية. تخللت الفعالية عروضا ثقافية وفنية متنوعة عكست أهمية المناسبة. وفي سياق متصل، نفذ أفراد الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية حملة نظافة في الشوارع الرئيسية للعاصمة أسمرة إحياء لذات المناسبة. دعا حاكم إقليم القاشبرك السفير محمود علي حري في اجتماع عقده بمدينة بارونتو لممثلي الشعب والهيئات الحكومية في 28 أبريل، دعا إلى العمل بجدية للحد من انتهاكات مرسوم استخدام الأراضي واستغلالها. وقال السفير محمود إن الهدف هو تصحيح أوجه القصور في عملية توزيع الأراضي للسكن والمؤسسات، سواء كان ذلك عن وعي أو عن غير وعي، والتوصل إلى حل مرحلي يرتكز على مراسيم وتوجيهات استخدام الأراضي وإجراء رقابة جادة، داعيا إلى المشاركة الواعية في وقف الانتهاكات غير القانونية. وأوضح السفير محمود أنه بالرغم من اتخاذ تدابير جزئية من حين لآخر للتخفيف بمشكلة السكن، إلا أنه لا تزال أوجه قصور لم يتم حلها في مدن بارونتو وتسني وأقردات، مضيفا وجود برامج حكومية لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مشيرا إلى أن الاستيلاء على الأراضي وبيعها بشكل غير قانوني والبناء دون تصريح من الممارسات غير القانونية ويجب الامتناع عنها. من جانبهم، أوضح المشاركون في الاجتماع بأن السبب في انتهاكات مراسيم وتوجيهات استخدام الأراضي هو التأخير في توزيع الأراضي، منادين بالضرورة البدء في توزيع الأراضي والبناء على أساس دراسات دقيقة ومراقبة جادة واتخاذ إجراءات تصحيحية ضد منتهكي قانون الأراضي وتصحيح الممارسات العرضية التي تشجع على الاستيلاء على الأراضي، مؤكدين على العمل للسيطرة على الأنشطة غير القانونية. وأوضح مدير مديرية بارونتو السيد تسفى ألم بهتا كثرة المطالب الشعبية المرتبطة بالأراضي في حين لم يتم تلبية سوى القليل منها حتى الآن، ودعا الهيئات الحكومية وممثلي الشعب المعنيين والإدارة وتنظيمات الجبهة وممثلي الشعب إلى المشاركة الواعية في تنفيذ البرامج التي تتطلب عملا منسقا ورقابة جادة.
أحيت البلاد في 30 من أبريل اليوم الإفريقي للتطعيم في حفل أقيم بالعاصمة أسمراء. وأوضح مسؤول وحدة الاتصال والتدريب في وزارة الصحة سيدة مانيل جرماتيون إن السبب الرئيسي للاحتفال بيوم التطعيم في إفريقيا هو تقييم وضمان استدامة اللقاحات التي تم إدخالها لحماية الأطفال والمرأة في سن الإنجاب من الأمراض وفقا للمعلومات والمعايير الدولية الحالية. وذكر منسق البرنامج الوطني للتطعيم السيد تيدروس يحدوغو إدخال 14 لقاحا يقدم بانتظام في البلاد، موضحا تسجيل 150 حالة وفاة لكل 1000 طفل في البلاد بداية الاستقلال، ونتيجة لوصول تغطية التطعيم حاليا إلى 98% فقد انخفض عدد الوفيات إلى 35. وقدمت طبيبة الأطفال الدكتورة زكريدا محاري ورقة بحثية حول سياسة التطعيم والإرشادات وأهمية التطعيم ضد

التهاب الكبد وسرطان عنق الرحم. وأخيرا تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة التي نظمت بالمناسبة. هذا وتم إحياء اليوم العالمي للتطعيم في إفريقيا لعام 2026 بمختلف المناشط في الفترة من 24 وحتى 30 من أبريل.

أقيم في مديرية النقفة من 23 حتى 27 من أبريل أسبوع طلاب المرحلة المتوسطة الرياضي والثقافي. تضمن الأسبوع مسابقات رياضية وثقافية وجولات في المواقع التاريخية ومعارض للابتكارات والحرف اليدوية ومعلومات عامة وتاريخ القطاع الأيمن لجبهة نقفة وأعمال وإدارة دفاعات نقفة وفشل حملات العدو العسكرية والحياة المعيشية للمناضلين. وشكر مسؤول علم التدريس الأستاذ عمر محمد المؤسسات والأفراد الذين عملوا بجد من أجل نجاح البرنامج الذي له دور كبير في البناء الجسدي والعقلي للطلاب. ودعا مدير مدرسة نقفة المتوسطة الأستاذ صالح إبراهيم المعلمين على إدراك رغبات ومواهب طلابهم والتركيز على بناء مواطنين فخورين بتاريخهم وثقافاتهم. وأشاد مسؤول مدارس نقفة بالإنابة الأستاذ جمع بخيت بجهود المعلمين في الأسبوع الطلابي الهام. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات. في قدون ذلك أقيم أسبوع ثقافي وتعليمي للشباب في كافة إدارات ضواحي مديرية المصوع من 26 حتى 29 من أبريل. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية المصوع في مراسم الاختتام الذي أقيم في ضاحية حرقيقو السيد داويد تخلوم أن أنشطة الأسبوع تضمن زيارات إلى مواقع التنموية والمواقع التاريخية وندوات وبرامج لتبادل الخبرات ومسابقات ثقافية وتعليمية. من جانبها أوضح مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد فرع إقليم شمال البحر الأحمر أن البرنامج شكل أساساً للثقافة والقيم وموجه لوعي الشباب ويخلق الأرضية لتعزيز القدرات القيادية. تم الاحتفال في سينما روما في 29 من أبريل باليوم العالمي للرقص للمرة الثامنة. وأوضح الفنان كحسي قبرهوت في الحفل الذي حضره مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخليه أن هذا اليوم مهم لأن الرقص مرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الإنسان وعلم النفس والتاريخ والمعتقدات والقيم الثقافية والاجتماعية وهوية المجتمع. تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الرقصات التي قدمها راقصون ذو خبرة بالإضافة إلى الشباب والأطفال الذين ترعاهم الجمعيات الوطنية للصم وذوي الإعاقة الذهنية. هذا ويجري الاحتفال باليوم العالمي للرقص للمرة 108 على مستوى العالم. تحقق البرامج التنافسية التي تنظم في شكل مسابقات بالإقليم الأوسط نتائج إيجابية ملموسة في رفع مستوى تحصيل الطلاب وتنمية قدراتهم الأكاديمية. جاء ذلك خلال مسابقة معرفية أقيمت على مستوى الإقليم في 25 من أبريل بمشاركة طلاب متفوقين من 7 مديريات حيث هدفت إلى تعزيز روح التنافس وتنمية المهارات العلمية. تضمنت المسابقة التي نظمت باللغتين التجرينية والإنجليزية مشاركة طلاب مرحلتي الابتدائي والإعدادي وتركزت على 5 مجالات دراسية مختلفة. شهدت الفعالية التي حضرها مسؤولون من وزارة التعليم وأولياء الأمور أجواء تنافسية عالية حيث تم في ختامها توزيع جوائز على الفائزين في مختلف المجالات. وفي سياق متصل أقيمت مسابقة رسم فوري بمشاركة 21 طالبا من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عكست مستوى المهارات الفنية لدى المشاركين وأسهمت في تحفيز قدراتهم الإبداعية وفق ما أفاد به المنظمون. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي أكدت روسيا أن قواتها ستبقى في مالي رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها بعدما شن الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاما ضد حكم المجلس العسكري. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي تعد بلاده دعما رئيسيا للحكومة المالية إن وجود روسيا في مالي مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات. وكانت وحدة فيلق إفريقيا شبه العسكرية التابعة لموسكو قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسية في شمال البلاد في عقاب هجمات للمتمردين الطوارق استهدفت أيضا العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع. وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي على غرار نظيره في النيجر وبوركينا فاسو العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا متجها نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو. واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على المستشار الألماني فريدريش ميرتس قائلا إن أداءه سيء للغاية في بلاده وإن عليه قضاء وقت أقل في التدخل في جهود واشنطن للتصدي للتهديد النووي الإيراني. ودخل ترامب في سجال مع ميرتس بشأن الحرب على إيران خلال الأيام القليلة الماضية. وقال الرئيس الأمريكي

ميرس لا يعرف عما يتحدث بعدما قال المستشار الألماني إن الإيرانيين يهينون الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين. وفيما بدا ردا على التهديد الأمريكي، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن بلاده مستعدة لاحتمال خفض الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها. وكان قد كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تقوم بدراسة ومراجعة إمكانية خفض عدد القوات في ألمانيا، مشيرا إلى أن قرارا سيتخذ في هذا الشأن خلال الفترة القصيرة المقبلة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي في الولايات المتحدة إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو وفق ما أفادت بكين. وأورد بيانا أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أبلغ روبيو أيضا خلال المكالمة التي جاءت قبل أسبوعين من زيارة مرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى الصين أن قضية تايوان تعد أكبر عامل خطر في العلاقات بين البلدين. وأكد وانغ لي روبيو أنه يتعين على الجانبين الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بصعوبة والتحضير للقاءات رفيعة المستوى وتوسيع مجالات التعاون وإبقاء نقاط الخلاف تحت السيطرة. وحض وزير الخارجية الصيني على العمل لإقامة علاقات استراتيجية وبناءة ومستقرة تقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المثمر للجميع. في النبأ الأخير، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات متسارعة للأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا أنها تدخل شهرها الثالث وسط وقف إطلاق النار، وصفه بالهش في وقت تتفاقم فيه التأثيرات الاقتصادية والإنسانية بشكل دراماتيكي، لا سيما مع تزايد القلق بشأن الملاحة في مضيق هرمز وما يترتب على ذلك من تعطيل لتدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وأوضح غوتيريش خلال مؤتمر صحفي أن القيود المفروضة على الملاحة تعيق نقل النفط والغاز والأسمدة وسلع أساسية أخرى، ما يؤدي إلى اضطرابات في التصنيع وسوق الغذاء ويضع الاقتصاد العالمي تحت ضغط متزايد، محذرا من أن البشرية تدفع الثمن الأكبر لكل صراع رغم تحقيق بعض الأطراف أرباحا كبيرة مع آثار سلبية مرشحة للاستمرار لسنوات. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. البلاد تحتفل رسمياً بعيد العمال للمرة 35. دعوة لوقف انتهاكات مرسوم استخدام الأراضي. تنظيم أسبوع الطلاب الرياضي الثقافي في نقفة. روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي. ترامب ينتقد مستشار ألمانيا ويطالبه بالكف عن التدخل في أزمة إيران. وانغ يدعو روبيو إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، وخاصه المتابعين، متابعين مشاهدين الو دبي. جمعة مباركة علينا وعليكم اعزائي المشاهدين. طبعا زي ما انتم عارفين شهر 5 شهر مايو العظيم، الليله يوم 1/5. احب اهني كل العمال، اليوم اجازه حقتهم، اليوم عيد حقهم. احب اهنيهم بالمناسبه دي، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين عبر برنامج الو دبي. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. الليلة أغانينا أغاني، طبعا زي ما قلت لكم أغانينا السنة دي والشهر ده، طبعا زي ما أنتم عارفين 30 قاعد نحتفل بعيد الاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا. أغاني وطنية جميلة جدا عملت لكم برنامج ألو دبايوة للأسبوع ده، إن شاء الله يا رب تعجبكم. فتوات مدب ألو دبايوة، كمي غنيهم مدبكم مدب ألو دبايوة. بغت تتام مزيئاتكم لك بستودي أري تي في. جمعة مباركة نبلكم دو تعذبتنا لهم معلتي كمتي تفلتو معلتي سرحتني يا بعل بعل عبيو يوهاناك بلوم دليل ملؤم سرحتني تات عدنا بملؤم يوهاناك بلوم دليل اندقنا يوهانا مخنيات بعل ناس النت سلاسان حمشة عمد يوهاناك بل دليل صنعتنا واحسنا يتبل زي عمد تيمانا درفتاتنا كم تيازو بالكم مدب ألو دبايوة تطعم درفتات ناي هقراوي درفتات مريض لكم الله إن شاء الله يا رب دستب لكم مجمرتا درفنا لهم معلتي مرة عمت درفيا كفتوة معتي أنا لتمزاوينا أو بكر حجي حسن وأوريون صالح جيشنا تبليا مرة قلي عينتي يا زيادة درفي أنا بحقي فتواي. أعزائي المشاهدين أول أغانينا حتكون للفنان الكبير المبدع أبو بكر حجي حسن وأوريون صالح جيشنا عنوان الأغنية، أغنية جميلة جدا وأنا بحبها خالص. الليلة افتتحنا بها برنامجنا برنامج أول الدبايوة، وأحب أهني الفنانين بمناسبة عيد الاستغلال المجيد وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. صنعتي أسمعنا.

0: ما صار مغسل
1: من
0: ايه ده
1: كني حبي؟
0: ما صار ما صار مغسل
1: حرحب سلامتي بلي تفضلي.
0: من ده مرتاح كمان ويحكي
1: طبو حبيبتي كم يوعي لك نسخي؟
0: ودي
1: حرحب سلامتي بلي تفضلي.
0: من ده مرتاح بابين غصا من إير عبني
1: حرحب
0: ركاب ركاب
1: حاضر حراي
0: نمامي جماوي محارين
1: حراي
0: نعبي أبرات عمس
1: حاضر حراي
0: نحوي مدخل نقصه نصفات وحوي مريم نقصه
1: حراي
0: نذبح حقوي أبكرن ركبون محاري براخي كبر سلمون
1: حاضر حراي
0: نصفات ومع قطعتي ليمون محاري
1: حراي
0: هينوك محاري حابن محاري سيراك محاري
1: حاضر
0: سمسجان محاري
1: حراي
0: يشو محاري
1: حاضر
0: كمون صوت واحد من ثلاثة فيروز مثلا غيري مارس
1: حراي
0: أول قاضي الكبار في ذن محاري إن إيدي محاري سلام كبندك
1: حاضر حراي
0: من صوت ومسيانة زر مريم مصدين ناتنا زر مريم
1: حراي
0: وكلهم سدرا بيته
1: حاضر حراي
0: أبن بعدها زركو إن دا داويد تولد نص بيتنا تنات هانس مش كلهم دقام
1: حاضر حراي
0: قومون أبن بعدها زركو بغانا بعد منا حبتين أبن بعد حبتين مش كلهم سدرا بيتو
1: حاضر حراي
0: قومون أبعتي كده دان زركو نعبيه سلام كلهم دلي
1: حراي
0: أب مركز ركبو رويني مسبع البيتا درعي مسكلهم صدر البيتا ليا إن ليا ليا نياتم
1: حاضر حراي
0: قمون أب بقولهم قضاوتنا بعد قضاوتنا سلام كلهم دلي
1: حراي وديكي
0: أوه
1: حرا حبيبتي شكرا يغني لنا.
0: يعني
1: الو نيكالي تليفون. الو مرحبا. الو دابا ايوه الو.
2: هلو سعد احمد،
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا صدق ام عاد غيح
2: امرجي ادريس
1: مرجديس، كيف الحال؟
2: والله الحمد لله. انا بعد خمير لغي
1: الحمد لله. طب الحمد لله
2: كنيات ناصرنات زخونه كباخ جمري
1: حراي
2: ناصرنات نزمصو نتوم جيغانو نسنكولان
1: حراي
2: نزيوم ناصرنت دمتو سلو زخونو برهان سلو زعدلونا نتوم زير عيوا اب جنتين جنن كاتو نتوم زلو خا برهان يريوا سلو زلو نزي زمصو ني جگانو اجنع سلو زوحدوم انا بس عدي وليدا تمكن بللي
1: حاضر حراي
2: بمقتل اكتمانا كتب عبد غيح اتوم بلحتي تماهرو مقدمه ينكينيري نسان عافية تبقي سومالو قطم ناي قانتاتات بزعبا كنيات ناتنات جميلو زولو سفورتي تعويتو كموسو إلى كنيري تخطاتي لكي تخوني
1: تعويتو
2: معنى متيوم
1: طبو عواتيو كمان زي هراي
2: عواتي ديو نساتا بلح قانتانا حجي خا قطتا نب من دفرا غسيل الله
1: طبو هراي
2: بخلو قدامي تيات مرح زالا خابز قرمكي أب قطم ديو بحال فتم تمارو بإنجليز أب كت زعوج صار تمارو أب اسمه وأب بإنجليز بقى أقدر فيهم
1: أوه ما شاء الله طبو
2: مرة يوم حجي من دفرة صغير عز الله تعوي تاخذ متي أقدم يلاون من دفرة بقدم أي كت كعشو قد تمجرم تسعيرة متي أب تلفزيون تغطى تلكيان رغي
1: هو أنا قد الناس
2: حجون من سعر اسكي أب كل تلا من سعر تبلي كان كتاتلي نبز متاخذ اليوم لا
1: حراي
2: هو حجي بمقتل نتي كيلا سولار عدم عدم ابراهيم عبد الجربتنا زلو ينفع ولا عيلة سولارات قالني زنجروا بتنا براهن زودوا اليوم اسود عدم ابراهيم اسود يزبال يزول سلام بللي
1: حاضر
2: بمقتل نعبرات كفل سراويت ثلاثان شو عتن نعزازي كفل سراويت ودعبدو باركاي داويت

0: أعزائي المشاهدين، بمناسبة عيد استغلال فناننا الكبير فنان البداويات والدرف، أقول لكم كل سنة وأنتم طيب. عند اتصال، ألو مرحبا، ألو دبايوة، ألو.
1: سعدة كيف عيلكي؟
0: مرحبا، كمي عيلكي من قبل؟
1: أنا متكل، متكل سامسونج.
0: أهلا متكل، شكر كمي وعيلكي.
1: زاير مسجان كيف عيلكي واخي؟
0: الحمد لله حبيبي.
1: مدام تعطاتو لينا عمي داش دبلنا
0: بحكي، شكرا شكرا متكل، شكر. سلامتي بلي، تفضلي حبيبتي.
1: هاي نودي عيدهم
0: حراي
1: نور وعليتي المركز الله تصفم
0: حاضر حراي
1: ولدي نبوي الشامسوم تخلاي
0: حراي
1: نبدي سمار يوسف
0: حاضر
1: نسانا زلان أموي جروم تخلاي إخواتي
0: حراي
1: أسيما شامسوم سبع البيتا ياريت مستودة
0: حراي
1: نحوي عم كل خالد الله أبي الشامسوم
0: حاضر حراي
1: أخواتي لاميك روستا توماس ماتياس
0: حاضر
1: يوم موي مازا مصدقة نقول لهم أموتاتي يا كوتاتي حبوتاتي
0: حاضر حراي
1: بحقوي يوسف عبد الميكايل مس عباي حروق تسفاتين
0: حاضر حراي
1: نحوبوي أفسا وزركب موسي تخلاي نقول لهم هاجر أقول جلوس عساني ثم تنزل
0: حاضر حراي
1: يعني عند حموي بهجو مصدقة غير ماي مصدقو
0: حراي

0: تبيتو حياة
1: حاضر حراي،
0: وانا عقي
1: شكرا حبيبتي.
0: وانا
1: حراي
0: عمري جدريس وانا حسن بركات
1: حاضر حراي
0: نقول لهم قرا باب السنة
1: حراي
0: كم اون كيريا عرفة مش قرا باب السنة كلن ازمرات رحاس جنات
1: حاضر
0: وانا عقي ونفعل صالح.
1: حاضر حبيبتي.
0: هاي مع السلامة.
1: خلاص مع
0: ريمان
1: السلامة
0: كباكي
1: حراي. الله ديا ولا تدلي ديا؟
0: الله الله انك هلو
1: هلو
0: هلو معزات
1: مرحبا، كيف الحال؟
0: تمام
1: الحمد لله. طبو حراي
0: عايزة تقول ابوي جميلة جميلة حسين تعالي كاقا ابوي رضوان ابراهيم ابوتي حسنة
1: فني
0: بعدي ابراهيم
1: حاضر
0: في حالي نصر الدين إبراهيمو سعدو صالح سراجو محمودو
1: حاضر
0: سيد حاج نب سلمان
1: حاضر
0: مثل أجانين أدم هيثم أدم حسين روبلي
1: حاضر
0: وقليكي
1: شكرا.
0: وقل جمعة ألشي وقل هدى مصطفى فاقر
1: حاضر
0: وقل أمير
1: حاضر
0: وقل يا قتشاو ومعروفة ومحفوظة
1: اها
0: وأبوك حليمة
1: سني
0: وحمد صالح
1: اها
0: وحياة
1: حاضر حبيبتي
0: وحبي وحبي وحبي محفوظة
1: سني ان شاء الله حبي سمعكي ان شاء الله حبي سمعكي بلكي.
0: ايوه سامعني اللي
1: خلاص يلا طيب حبيبتي مع السلامة. أعزائي المشاهدين، أغنيتنا جاء أغنية جميلة جدا للفنانة الشابة الفنانة الكبيرة في رهوات بريهو حبراويت. عنوان الأغنية دي كبرت عزت في درفنات من تزدلة لدمت أويتنا لعب دمت أويتنا في رهوات بريهو حبراويت يا تبل أرستينات يا درفي يوهانا كبلا إذا لي بزي مخنيات بعنات النت لدمت أويتنا تبغت دمت أويتنا في رهوات بريهو ناب درفي.

0: نسناي سيتي ود حدقو
1: حاضر حراي
0: نهدا سيتي ونا السمره
1: حراي
0: داخلي له قد شيء فردوس الزكاة
1: حاضر حراي
0: حرقو كوفير زبلة بابلون زلا كوفير حرقو
1: حاضر حراي تي في سمعيني الاخي مثلاني هلو الو
0: لكن اللي تسمع على الفن ودي سعاد حسي
1: حراي حراي حبيبتي شكرا
0: شكرا
1: يلا طيب حبيبتي مع السلامه. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبا ايوا الو الو
2: الو سعاد
1: مرحبا. كم يعلكي من قبل؟
2: سلام عليك
1: كباتي. من اللي كني حبيبتي؟ اي سمعك اخي شنكي.
2: سلام
1: سلام كباتي اهلا حبيبتي. سلام تبلي تفضلي. كم يعلكي؟
2: سلام تبلي له
1: حراي
2: عزيز صوتهم دك اي رجال وام ما اوك كلهم يدونا
1: حراي حاضر
2: حسي رحوة حسي
1: حاضر حراي
2: يدرس حوية مثل خزلو عوض ولداي
1: حاضر
2: ما اوك
1: حراي
2: عزيز صوتهم بعد يسيك عشبتين عن المتائل
1: حراي
2: كلهم مثل خزلو وخابوا ملهم سلام
1: حاضر حبيبتي حراي
2: عفوا
1: حبيبتي انا قول عدين دخي سلامي شكر كمي وعلكي تبو دوا باتع تبو وعيلة
2: هو المسارح تيكا تبو علو المسارح تيكا هما ما تيكا ملهم
1: حاضر حاضر سلامي
2: كلهم بك باتع بزوطي من نفسها
1: حراي الو سلام الاخي
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من قبل؟
3: بخيتا عثمان كما برنقال.
1: أهلا يا بخيتا كيف الحال؟
3: الحمد لله ومعينك
1: الحمد لله حبيبتي. علينا وعليك يا حبيبتي أنا. سلام تبلي تفضلي بخيتا.
3: أوكي أنا جمرتا نغور ولادي عثمان صالح بسم الله أم سارحتو. أما حضرت النوزة وعتك الإيزان.
1: حاضر حراي.
3: أمون نغور ولادتي شكايت على المرم.
1: حراي.
3: إلى نحواسي أو شنو تاني زلوا جمع بأمنات يتوقوا
1: حاضر حراي
3: بأمنات جمع دلال جمع عبد الفزر كوبو
1: حراي
3: كمون إكرام جمع بشار جمع عبد الله عز ركوبو مسولاديتهم كيربا إبراهيم
1: حاضر حراي
3: إلى نحنا العثمان أسعدات ركاب نصدقاء سامي عثمان سمية عثمان
1: حراي
3: كتلين محفوظ حوي على قطر زركا مسبع عمتي بيته حنان هيابو
1: حاضر حراي
3: كمون نصر حفتي عبارة تركا مسودة مجاهد مراد
1: حاضر حراي
3: كتلين ياسين حوي مسبع عمتي بيته مصدقو
1: حراي
3: كمون مصطفى حوي مسبع عمتي بيته حسينة إبراهيم كمون مسقالو نجاح مصطفى
1: حاضر حراي
3: كتلين نعمة عثمان مسبع البيتها من مر ادم مصدقهم على رنق ازركبو
1: حاضر حراي
3: كومون منصور عثمان امسكيت زركا مسبع البيتون دقون
1: حاضر حراي
3: اتيلي ست عثمان ابارون تتركا مصدقا مسبع البيتها
1: حراي
3: اتيلي ندق حاتنا يا كرن زركبو حامد صالح نعمة صالح منصور صالح مسبع البيتو سميرة ابراهيم
1: حاضر حراي
3: كتيلي دكومو يا كرن زركبا جواهر هي ابو زهرة هي ابو مريم هي ابو مصبان
1: حاضر حراي
3: كتيلي لمي حليمة اكرن تركب مصدقة
1: حاضر حراي
3: كتيلي لمي خديجة ارسودان تركب مصدقة مستعبيتان
1: حراي
3: كتيلي معها تهدرا بوليس اكرن زركبو ملوم
1: حاضر حراي
3: كمون محزوتي هوس أشنافي مصدقة أرس مرات ركب
1: حراي
3: كتيري مركب بخرتين أكران تركب مصبع البيتا براهت
1: حاضر حراي
3: ملو زي هابرنقاء كمون نغروا بسنان عبد الله حمد
1: حراي
3: سلام كبلوم

0: تو نعاهم نزنا بعض زعل فرن سعادة
1: حارحت. شكرا بخيتا،
0: حسنا.
1: يا الهادي، مع السلامة. أعزائي مشاهدين، أغنية نجاة للفنان الكبير، فنان الشاب من استاذ جبر قرقيش. استوديو تلفوني بني. ألو، مرحبا. ألو دبا، أيوة. ألو،
2: هلو هلو دويبة،
1: مرحبا. كم يعيلك من قبل؟
2: ربا عم نحمس جن سمري خبادمة.
1: أهلا، كم يعيلك سمري كبادمة؟
2: هو هو
1: هراي سلام تبي تفضل مو
2: هو نقول لهم على سمارة زلكو في دراي
1: حاضر هراي
2: عبارون تزلكو مسارحتنا
1: هراي
2: نقول لهم مسارحتي سلام كده بزيارة دماء نكره الحق
1: هراي
2: نقول لهم صوتنا
1: حاضر هراي
2: مرحبا
1: وديك
2: ودي
1: مو يوهانا نبلكا مغنيات بعد الناس النت
2: مرحبا مرحبا
1: هراي
3: هلا هلا سعد يا اخي سعد
1: مرحبا
3: انا يردان بحر
1: مرحبا كم يعيلك من قبل
3: بحر مساي بعد الناس
1: هراي
3: سايمون
1: سايمون
3: سايمون داوي
1: هراي سايمون سلام كتبي تفضل
3: ايوه نخدم هاي التعبنا كذا
1: هراي
3: من ما انا تخبرت بعد كبيرتي كبيري مخصون
1: هراي
3: انا مولا ام نازين صلاة إخران حدن صلاة برقيت
1: حاضر هراي
3: كون من ما نازين بس كبيرين
1: هراي هراي سايمون هراي بل مع السلامة. أعزائي المشاهدين، أغنيتنا الجاية أغنية الفنان الكبير من استاذ جبر قرقيش. أغنية دي أغنية غناها مع قوات دفاعنا في أعيادنا الدينية، أغنية جميلة جدا. كبرات عزفتي درفنات ما تزلا العبيد مصاوينا من استاذ جبر قرقيش زيادة درفي أب جزيبة علات دريفوا أب مس حيلتات مكلخال مس مكلخال مرت عمتي درفيا يوهانا يوهانا كبلوم حيلتات مكلخال بوم والأم لمدمت أوينا كام مستقب يوهانا مخنيات بعنات النت كبلوم عندنا

0: كابزيات انتي نسيسانا يكون عمى تميلي سناكم اللانا اعزائي المشاهدين زي ما قلنا سنة دي قاعد نحتفل بعيد الاستقلال 35 احب اهني الشعب الاريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي وقاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا عند اتصال الو مرحبا الو دبايوة الو
1: الو
0: اهلا مرحبا كم يعيل كان من كبير
1: مرحبا كيف تحوس مون بال
0: سيمون
1: تحوس مون
0: حراي سلام تبيل تفضل كم يعيلك
1: داير مزيان كما يبقى
0: الحمد لله طبو سلام تبيل تفضل
1: مجمرا نملا هزيرتا نزي وربع اربع علنا سند الزحنا يوانا بالفتو
0: حراي
1: بمغطال نملا حيثات من كل غالي إرترا
0: حراي
1: كاو أوشتن عبد دقن زركب تزبي إرترا
0: حاضر حراي
1: مغطال أزرلو أبالات حيلو مريم درغي صوفي سارة
0: حراي
1: سلام كبل دلي
0: كابت دولة لها
1: كاب بلزا
0: كاب بلزا حراي
1: منجس ودس مروم
0: حراي
1: سلام كلهم دلي
0: حاضر
1: أقول نخبر ولادي سمون ولدي ميكايل
0: حراي
1: نخبر ولادي رجعت برهانة
0: حاضر حراي
1: نخلو محواتين نعاقد ما نبازينا بحفشة سلام كبير دلي
0: حراي شكرا يغني لنا
1: اشتي يغني لنا سخيلك غاني نايفكم يوهنس مرحبا لك تيس عن حرم تتقبر النار بلسة
0: صبن زي حلفتني راي راخيان اي مود داتين اي مزازمي
1: واي اي را اخوان
0: اقاتم يا اي راخيان امبارا مود داتين اي رانسان حراي
1: حراي
0: حراي
1: سيلوانا قاعدة تتونة بتركب سيلوانا نيرميلاند بحلا
0: حاضر حراي
1: كبروه معناتنا اخر ما بفلا
0: حراي شكرا
1: اتلي يغني لنا
0: حراي غني لي يعني كا حراي مع السلامه عندي اتصال الو مرحبا الو دبايوة الو
2: الو
0: مرحبا كم يعيلك من قبل
2: علي روزينا عبد السنه
0: روزينا
2: و
0: اهلا سبت سنه كم يغنيكم كم يعيلكم
2: يلا سعد عيد الحمد لله
0: طب الحمد لله تمام سلام تبلي تفضلي روزينا
2: وقدام النت مع اخي
0: شكرا يغني لي حبيبتي هراي
2: شفتي ما تزرق ظني
0: هراي
2: الكليز من دم عشق مرعزلة ناس بلاس الطيب قولوش
0: حاضر هراي
2: كلهم في الجدولوج
0: هراي
2: وقصالة في السنة يجروف أبو بمولهم قرابتي لبع الفيداني لبع الفقول لكن هي بمولهم
0: هراي
2: شكلين نصبر بعد البيت يتعامل مهندس بكي
0: حاضر حراي
2: عبد الجزر صوب حواتي من جرمان من سيوري من قرن من سيقوم على رمان
0: حراي
2: شكلين سدراي أبو محجر زر صوبو برهان كل غان بعد البيت يرد عم حتاب
0: حاضر حراي
2: شكلين إذا كحاو بوي
0: حراي
2: وقال نقول لهم حاجة عن قوالي يا سنه يجري صنفس ومهروش ومناك لهم سنه جنرال برلوم
0: إن شاء الله حبيبتي حراي
2: حراي كان رغبة كده قولة بيتي يلا
0: حراي هلو
3: هلو
0: هلو مرحبا من قبل
3: سنبوتو بحالة سنه
0: سنبوتو كم يعيلكي سنبوتو
3: جاي مسكين
0: حبيبتي سلام تبلي تفضلي سنبوتو
3: حراي نحواتي بس مراج رفوه ممسكم
0: حراي
3: حفتي مسدكة وعد تركب
0: حراي
3: بعد بيتي كده أنا هم فيه
0: حراي
3: كلهم قزاو فين كبراف فين
0: حاضر حراي
3: مثل قلعيلتات
0: حراي
3: مرحين عيشات أفوحي
0: حراي
3: أي نوع كواب أبي معكي
0: حاضر حراي
3: حراي ودي الله
0: وديكي حراي حبتي حراي بلي عندي اتصال ألو ألو مرحبا ألو دبايوة ألو من قبل
4: الو الو
0: الو الو من كبير؟
4: مرحبا فتحي لكم سهل فمين لك سعادة حمد.
0: الحمد لله حبيبتي بخير. من الكن حبي؟ الو طوري تقطع مثلني. الو
4: الو
0: هلو من كبير؟
4: الو
0: الو الو الو نبيلة لنا.
4: الو
0: الو حبيبتي اسمعك اللغو.
4: مع السلامة كبير سعادة.
0: حراي تفضلي حبيبتي فتحي الكني.
4: ايوه فتحي لكي.
0: حراي حبيبتي سلام بلي.
4: حراي انا خبرت ولا ريتي حياة محمد نور.
0: حاضر
4: مدقي بس ما بسام ريماز.
0: حراي
4: نعباي فاطمة.
0: حاضر حراي
4: فتحي محمد احمد. محمد شو من محمود.
0: حاضر
4: حسني نجات عدرا.
0: حاضر
4: هذا كان ملوء حبقي يسرا. شكرا
0: حراي فتحية شكرا. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبيوة.
5: اهلا تعال انا ويني ويني
0: ويني كابتة سنة. اهلا يا ويني
5: سلام قبل بلي.
0: حاضر تفضلي.
5: ابي معقول ما بغزا مع العلف النهار كلهم من سلام.
0: حراي شكرا.
5: حراي كاو غزيلين خبرتو ولا ديتي ما بغات اتنبسا.
0: حراي
5: نمتشو عدقاي هرميلا هتاب ناتنائيل.
0: حاضر
5: بروف. نمتشوتي قوال حسي اب قوان دات ركاب ودات ادرا.
0: حراي
5: نحطي مرة بسوا أبرز بسهم.
0: حاضر حراي
5: طابو قصيلة نحواتي بملاتهم ما بدقان أبو شنزلو.
0: حراي
5: سلام بلين نقطاتي.
0: حاضر
5: نسمري سنبسا نزاريسا سنبسا.
0: حراي
5: تسبيت سنبسا نبوبلو أمدك أكوي سلام بلوم.
0: حاضر حراي
5: لاس نقول لهم سلام.
0: حراي
5: عمتي سلامين بشارك نكبر لنا.
0: آمين حبيبتي حراي.
5: آمين
0: حراي حبيبتي
4: حراي
0: حراي بلي السلام.
4: مرحبا
0: أعزائي المشاهدين أغنيتنا جاية أغنية قديمة جدا أيام النضال غنوها الفنان الكبير الفنان العفر محمد شعبي. أغنية جميلة جدا أحب أهنيه بمناسبة عيد الاستغلال.

0: عجب شديد. رجعنا لكم من الفنان الكبير الفنان محمد شعبي. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبا ايوه. الو الو الو الو مرحبا.
1: يا مرحبا.
0: مرحبا اهلا.
1: من بيت البرهان الظهر؟
0: من قبل؟
1: بيت البرهان الظهر.
0: بيت ايه؟
1: برهان.
0: كم يعيلكي؟
1: دعينا القوي مثل كم يعيلكي؟
0: الحمد لله. طب حبيبتي سلامتي بلي تفضلي بتقل.
1: هلاك ما جمرتها سلامتها من جري ودغليت.
0: هراي
1: كاو جا كاو أطيلة ندي عبد سعر عارف زلامر هاي قليت.
0: هراي
1: كاو ناتيلة قليت عبد حز حز راح زلو.
0: هراي
1: نلو عم قليت.
0: حاضر. هراي
1: سلام قليت أبدي سوا زلا.
0: هراي
1: ليكم قليت كاب دي سوا زلا.
0: حاضر. هراي
1: هذا قليت كومو.
0: هراي
1: نمر هاي تادي.
0: هراي
1: نعم كاس سلام تقولك فتو.
0: هراي شكرا يغني لي. هراي
1: نكوت بريزيدنت كاس فورتي.
0: هراي
1: ممكن خال حيلتها تيرترا.
0: حاضر. هراي
1: وهذا الكليت.
0: هراي
1: هراي يورنا يغني لنا.
0: هراي
1: يغني لنا خمس خبير كسلا تقابل كنا تيني الكسلا معكم.
0: واي حبيبتي شكرا. أنا شكرا يغني لي بلكي.
1: ناي يوهانس كلي درس لكرة.
0: ناي يوهانس اللاتنا اللاتنا قد محجة أمس إيه أنيري. هراي حبيبتي. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوه. هلو

0: مرحبا سعاد مدى دايوة،
1: مرحبا، كم يعيلك من قبل؟
0: أنا القاني شيخ، أنا وعيلك سعادي
1: الحمد لله يا القوية شكر، كم يعيلك نسخي بوغانكي؟
0: دحاني ناس الضوء لنا سعادي متشوفين الساعة ثلاثين.
1: شكرا يا غني اللي حبيبتي، سلامتي بلي تفضلي.
0: أو سلام زبل نسيت أنيعو زي سمع سفر كبر برزنت سياسة فوركي
1: حراي
0: مثل طال هاجر بمولو
1: حاضر حراي
0: لدقاي جميلة جمال نجات عززر لو طعنا سلام كبرلي
1: حراي
0: لحضور بعل بيتي
1: حراي
0: لزفات ومش ودق علي من تسير علي
1: حراي
0: لولو هزبي جلدع ولو هزبي إرترا لزي مشوك والحا بزرر بول لزوك والعز حلا فنق عني سلامكم لي دلي
1: حق هي مجو والعايش رومي حراي سمعك كله
0: حراي
1: اها حراي
0: كان ملو هزبي إرترا الملو عند زينا رشس أو دامت رشس بحلنا قلنا تجبرنا هاجرنا تخبرنا لا تساعدي
1: امين حبيبتي حاره حاره حبيبتي شكرا مع السلامه. عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوه. الو مرحبا. كم يعيلك من قبل؟ كم يعيلك وين؟ كم يعيلك من قبل؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مين معي؟
2: معي في عائشه في كره.
1: اهلا يا عائشه عشوشه، كيفك؟
2: تمام الحمد لله.
1: وكيف ناس كرن؟ وكيف كرن؟
2: تمام الحمد لله.
1: حبيبتي تسلمي تفضلي.
2: يلا سلم اول الى على ابويا.
1: حاضر.
2: وسلم على امي مع اخواني كلهم.
1: حاضر. عشوشة انقطع منا الخط، ان شاء الله يا رب ترجعي اتصلي تاني. هنا عندي اهداء كبرت عزبتي ابدي دبدابين لونين اي مرعتات بمول ام جمرتا دحر فاسقة زلخوم مرعتات كلهم زقبركم روحوا زقاما فريتين سقيتين كون مني لكم لسدرا بيتكم بمول.
3: الو
1: روحوا زقاما قبلهم. الو الو
3: الو
1: مرحبا. كم يعيلك من قبل؟
3: مرحبا انا ايوب بحال. سلام.
1: اهلا ايوب حراي، سلام تبيل تفضل. كم يعيلك؟
3: يا برمز جن طبق كمان لك حبيبتي.
1: الحمد لله طب الله.
3: انا كاب جرمانيا متي هجي تشنو كلهم كبرات حوات هيدا كيري نقولهم سلام كبلهم يدلي
1: حراي تفضل غتل
3: حكا غندي ابونا حونا ود فوركي سيا بتعبير فوزو
1: حراي
3: حواتك انا كده انا مرد دلو نقولهم ابزجال يدلو نقولهم يا سلام كبل يدلي
1: حاضر حراي.
3: لا كان غير موثق ندعي.
1: معلش اسمعك هان انت هيك؟
3: كان اول حد انا طرح درف دحر ناي راكي دحر والد قابي او ما قابر دحر انت درفنا تالوخ عني درس مسبلني.
1: من
3: راكي
1: من اللي كان درافيد؟
3: راكي او ما قابر.
1: راكي او ما قابر حراي ان شاء الله. حراي.
3: حراي سلام يجيب لك كله ابو الله يعني حراي نفرتي عم بزيد
1: حراي. شكرا يا غني اللي حراي.
3: اوكي تشاو
1: تشاو مع السلامه. عندي تلفون. الو ما عندي تلفون. ابزي كم تجبلكم ما شاء الله مرعتات بزو حلو ابزي هذه حرفاسقا كلهم دحر تقوم مرعات قبركم روحوا زقاما فرتين زقيتين كونوا كبلكم فتو ولا لسدرا بيتكم وقع حقوسكم وقع انا ابزي ابقعكم كلهم فتو ابزي كم تجبلكم سمون زحلفه ما شاء الله انا سرحتني انا سرحنا مرعى نيرو ناي ابال زينه حجي لو معلتي زي سمون كالاتنا مرعى ابال زينه خوينو عند تي في إديتر مدب نتران هي نقطة هاي بعلة كلتة ورحسل وسلستة ورحاموشتة كلتة شعين أسران شدوشتة أنقع حقو سكا قبلو فتو اللي هي نقطة هاي مس مرعاتو سيليهم أنقع حقو سكا فريتين سأقيتين كونو قال قال كدان أبراهامين سارا خون الكائميني هونوكي حبيبي حجي ناب كأدب دابي اللاتيني ناي مرعايا سلام نعاخوم يخوم مدب ألو دبايو يبلونا له شكرا بعلة عشر ساعات ورح اربعتي كل تشين عسران شدوشي عيلة مرعاهم زبعلكم توسامي ال ار اي رشا مس وزاريت هاني فوتو انقعنا بزي ابقعكم فريتين سقيتين كونو يبلوخوم

قال كدان أبراهامين سارة خونالكم إي من نيع رختخم اسمه لؤا سدرابيت كاب رختخم يوناتان ألاي ناهم ملجيتا روتا قبر سلاسي أنا كأبو وغاني لزي يوم مرعوتي انقو حقوسكم فريتين سأجيتين كونو بيت مالو عيال كاب عربي بهال إن شاء الله لعمتك أنا يتم قدب تابي يمت أنا يخون يوناتان حجي درفيت مت زلا لعبيد متاوينا لتطبو تطعم درفيتا زلو أماني إلغيتو أم هوبل أرستانا زي أدرفي يوهانا كبلو يفتو بمخنيات بعنات النت لأمانيال ناب درفينا.

0: مدباتكه سرع بدك اخا خراح وهذا بالناي بحكي اخر انت ده. شكرا طعم درتي اسمع كان لو معتي عندي تليفون. الو مرحبا. الو دبايو. الو
1: الو الو
0: الو مرحبا من كبير
1: جرماي بان جرماي كان دفرا.
0: اهلا جرماي كم يعيلك؟
1: سلامي سلام كم لهم؟
0: الحمد لله طب سلام تبي تفضل
1: جمري انا توم دكري
0: حراي
1: عليك حيلتات مثل خال هاجر
0: حراي
1: تالساي برزنتي سيف افوركي
0: حراي
1: كاو ودما قتيلنا نفس درابيت كناتو
0: حراي تفضل
1: كرماي عند كيل دكتور عند كيل ردا بميركا زركت
0: حراي
1: سلام كتول الله
0: حاضر
1: كاو وين اسمريت زايد
0: حراي
1: كاو دما نقولهم هذي إرترا زلوا دجن وسان نفزي زلوا كلهم
0: حراي
1: نحرك كبرت لي بعد سبيت أي برختي هايلة برهات البحال
0: حراي
1: جادا فلتك يا محزق الكوات هون
0: من الكاني
1: برختي هايلة برهة
0: برختي حراي
1: ونزي زلوا بعلاس مسألنا زلوا بروح بعلق برلنا
0: آمين حراي
1: وين نزي زر أخذني بتعني ومسكنة سلام بالليل.
0: اوه حراي حراي سمعك
1: يلا حبيبي
0: يلا طيب شكرا
1: زياده نعوكم
0: حراي. اعزائي المشاهدين زي ما قلنا السنه دي قاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا. احب اهني واكرر واعيد الشعب الاريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسله بالمناسبه دي بالسنه ال 35 لعيد الاستغلال. عندي الاغنيه جاي اغنيه عربيه جميله جدا اغنيه حق زمان عادوها الشاب خالد عثمان والشابه يسرى محمد صالح بلادي الاغنيه. كرة عزبتي درفنات متزلة لناي قدمية درفي دقي ماما خالد عثماني دمت أوينا خالد عثمان ودمت أوينا يسرى محمد صالح بلادي أتبي الأرستا بزي مخنيات بعنات النت روحوس بعنات النت خونلكم لدمت أوينا خالد دمت أوينا يسرى.